جي تي سلر أصبع كازوها أكن دقور تنا قلا وابرد سنتك يتجيت أكو القرآن أما تكاس تاشي تيكو قلن كراتو القرآن دكا تكرم تأبن دتسي أما تجي تمكر أنت تاكو ميدا جيكم كنت أمقاشي بابكو مي أتكي بك سنة أتكي بدا وكانا با تجي أنتبه هنن تاتبوك إذن تاتبوك كنت تتليشي تدرتي زينا أكن دقور سيدي قريبا هسكي سو سيد ألاما تكوس ما tawoce yayin da ta lidar hannunsa yace a zo a karya ga abinci kamshin soyayyen kosai da ta hancin mama ya rinta ya tsinke duk santa da kosai ta girgiza masa kai yace me yasa azumi na dauka da izininwa da bayan shirin tashi take yi babu shiri ta koma ta zauna tana bin sa da kallo mama ke take yi har ya san sai da izininsa za ta yi azumi ya kama hannunta ya juya cikin tafukan hannunta ya ce kalli kin zubar da jini sosai ta yaya za ki ɗauki azumi ki ci abinci ta riƙa kafaɗarta ta ce ni ba zan karya ba na riga na yi niyya ka bari daga wannan idan zan kuma yi zan gaya maka insha Allah a fuskarsa ta ga alamar ya ji haushi saboda yadda ya tsoke fuskar kawai ya gaɗa kai ya ce sai ki yi magana.